نشيلها شيلينج 1000 كومي بوس نشيلينج 1000 شرويني ونشيلها شيلينج 1000 شرويني بوس 1000 شرويني في ليفل كيشا. The more you play the higher your chances of winning. 20 bob unashiriki mara moja, 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob, 100 bob unashiriki mara tano, 200 bob unashiriki mara kumi. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1500 wanakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Rahisi sana, unabonyeza star 216 hash, fata maagizo mengine.